ورفعت صدقت بعد جرحت رفعت الصدقت لازمت اتحشت حربا سمعت لو من صنعت اسم بحث ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان